او اب او ابن شاطئ نهر عليه. هلا نحن عاد رحنا عائلات وعاد رحنا طائفات، بس ان الله يا دول يا اهل العرب.